0: Rakim, c'è da throwback Rapture al Dalod, Jamie Terranuay, non è Combay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Abel e Sit Town Offs, ecco qui, ritorna Wayne Mana, è tardante nelle Getwell soon, Wayne, tu you may... اللي شو من البوت خاص اللي عفت وينك بموت بوزيتيف
2: ايوة تا ام البرا بدينا الرجة الدول وقده اللي
1: متيا واو
0: اوش فيرو
1: انك
0: باتنا حميمة اخ منا
2: ايو ايو ام عملت لنا شولي التحا ماتي اديك ما نعيش ليش تدخل
0: تاتك شلو سنجيس ام باتنا لك
1: باي بيجيم باتني ام لك اللو سنجيس اسمع شكال لك عيدنا نقرا
2: ينا قمت ام كيف نتدسكريفيها سن نشفت الالرجية
1: اوريت ما تتهيت شو عشان
2: هي اللي
0: بيصير
2: نسبره ولا ناسف من الطبيب قال لي
1: عشان ويكند باكيات
2: طبيب قال لي ما مجي الستانديك
0: اسمع تقول ده
2: لا راسه لو هيك
0: تقول ده 30 دقيقه نتكلم فوق السك انا بالنسبه ما منش دان
2: ايش في ايش تليفونات
0: لا مش عليك لا مش عليك
2: قال له صوره
1: كانت فيرا كوينسيدنس الفات اللي بدنا نتكلم فوق السك وقت اللي انت كنت سك
2: فيرا عشان كنا كان بروش مو قال لي ميتنج ميو قول لي كوم تو فلوج شنتو جول بس تو دو بيك
0: لا لا
1: لا لا ما كانتش بوتال
0: بروميس تو جيسس
1: انسرتات هيك ما كانتش عليه

0: الفرنسيس كلكم البيض الجبنة الطيبة أذين دم فرنسا أنا مش في لوزو كيف يقولون فيلم البوخ من الويكند جيمي تان وين أمنك
1: بونجو
2: بونجو هي بونجو
0: بونجو كبيرة برا فيديلو كون أذين نتكلمون نقول دي نتكلمون
1: بدينا نعيدو بازيكامنت دن الجيما اللي السيك جيمي إيسو بدا يعيد السيك اسمان دك تيهدو يكي عنكي كلو بزون ازمبيو جرناتا ليك يو انكلا ينافها تقوم في لودو و بالدان البرسونا اللي باتنا الجيما دن الجيما الدجدا اللي إيشان بنسيك سوا وما يدخلش الشولو مار البحر
2: نحسب من الفيلي ما السيك كيف تيهدو ين
1: شجي على كنا عم تفلاش
2: كنا هو اللي يجينا
1: انت ما تنساش تقول سيك السوارة ده كله اللي قاعد الجماعة مصيب ايامك يبطوا لك الطبيب تاع الكومبانية
2: جيمي مار اللي هي او شنو ما يعيدونا
1: لا هي من تشتن سما جيمي عنا بروبليما سوري بروبليما تكنيكا داك هو السابيغ تاع اللايف سوا باش تكونوا تافو احنا نكونوا لايف كل يوم باليسا جيمي المايكروفون مش هتيهدم له سوا شي هي تبالا سوا هاني بيبعو نراو اش هنعملو stay tuned problemi tekniċi jiġu l-kulħat istanta.

0: تنستمع الأول داربا هيدينغ هوم من أنت شون فاروجا وقت جيمي ترن وين أون باي بريكفاست.
1: بونجو كبيرة
0: بونجو كبيرة للشون اللي كان معنا دالودو
2: تا الاستدينا وتا السابورت دي
0: بالقلب بالقلب كلا ونحب كلورا شون فاروجا
3: رستلت أونورايتنا ببرزنسة تياكي
0: يس ببرزنسة بالستير تياك
3: كلش
0: بالموسيقى تياك
2: ونشتق ني سوري للبودكاست توليتي بالها
3: خليها فورسين سوري
2: أسر كلمة
0: أشيك ما يكونوا اجتماعوا إسا يا فولي يريدوا يمروا يسمعوا بلورا ملا طلعنا
3: من بانجر جديدة على أوهرة
0: على بانجر كبيرة
2: The fight for the number one is on in summer
0: Yes Last show على المعنى طلعنا

0: Galantis, David Guetta, Little Mix, Alda Lodu, Heartbreak Anthem, what Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: وقال دربوهرة سوري تارن ماما
2: تشوف
0: تسال تتكلم قال دربوهرة احنا ناتو دايم نيت احنا المادرة تريزي تتراديو مالتا الى ليش دايم ناتو دايم ناتو وقات ما نكونوا ريدو شي لورا قلوم شانا وين ايدلوم
1: انا زوج بليتي على Earth Garden
2: Earth Garden
1: sorry هاني دلا مالتي هالي تقطع لالتر Earth Garden
0: bravo bravo
2: Earth Garden
1: هنسمعكم مشمش تاع ثلاث خسايس ديفرنتي وانتم تبروفاو تعطاو دوا ثلاث خسايس شنوما
0: يس بالتما اللي اوبفيامنت شحات منكم يسبيتشاي مور Earth Garden
1: طلعنا
0: فقالهم
1: انا جايه
0: ارجال جسم مخيلو مرتو سم مخيلو ثلاث خسايس
1: ثلاث خسايس
0: ارجتيلو
1: انا جايه تلحر
0: شنو ما دو ثلاثة فريت اللي اسيب Earth Garden
2: Let's say as differenti batuna 9900897 batuna voice note I don't know what's volume dawket let's say as froswiet
0: Yes echo 9900897 for WhatsApp tana
2: isma
0: Rose Bruno Mars aldaro
2: Kem hatinki
0: Apata for me
1: bonjour
2: game

0: can. Keep listening.
1: Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: كيف قالنا رأيين جميل تجورناتا تنهاسة 25 غرات سيلسيوس هتنزل على 16 غرات سيلسيوس بفورنتان تديم كيف ني ديم سنة سيحة سنبلوك عشي اليوفي ايدا طولة
1: Ryan and Gale